0: وزري وزري وزري صولي لينا سرقل وزعي التاكسي دولي لينا وزعقل يزري صولا سعقل يستعي ويأوزي ويأوزي صولي وزلتي صولي زلللل زوكال يكزي سعي ولل وزاد ولزل وزلتي صولي ويأوزي وزل لسيطو ولل
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.